0: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفاضلة والشفرة على الرافية وبأس مقام محمد الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد

أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب السماء. إلهي أنت المستعان. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت المستعان. صلي وسلم على محمد. الله أكبر. الله أكبر كبير ولا حمد. وجهت وجهي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له ملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له ملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك رد جميلة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من الخيانة. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بشمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحككنا بالتقوى والاستقامة. وأعزنا من مجيبة الندامة في المال والحال إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا ولسانا ذاكرا قلبا خاشعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. وشفاء من كل داء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم
1: منه منكم
2: منا ومنكم تقبل كريم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله saudara. Telah pun usai solat fardu Jumaat yang dilaksanakan hari ini. Dan sebelum kita berakhir, ingin saya kongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu berkenaan dengan tajuk Hentikan Tabiat Mengumpat. Menerusi khutbah yang telah disampaikan tadi, ada tiga langkah konkret yang praktikal untuk diamalkan bagi menghentikan tabiat mengumpat. Yang pertama sekali, tapis sebelum sebar, iaitu menerusi formula fikir sebelum bicara. Sebelum kita memulakan perceritaan terhadap perihal orang lain ataupun sebelum jari-jari kita menekan butang hantar dan kongsi di media sosial, tapis dahulu dengan tiga langkah ataupun soalan yang mudah, iaitu adakah ia benar, bermanfaatkah, ataupun yang ketiga, menjaga aibkah. Seandainya tidak untuk jawapan ketiga-tiga itu, maka adalah lebih baik untuk berdiam. Yang kedua, suntik keberanian iman untuk menegur secara berhikmah. Tegurlah perbuatan mengumpat dengan baik ataupun tukar topik perbuatan kepada perkara yang lebih membina dan hentikan perbuatan yang seakan-akan menyokong apa-apa elemen yang berunsurkan umpatan di media sosial. Dan yang terakhir, bersemuka dan tabayun. Gantikan tabiat berbisik-bisik di belakang dengan budaya bersemuka secara matang dan bertabayun, yakni selidik terlebih dahulu sekiranya berlaku sebarang salah faham. Namun sekiranya hati mula dijentik rasa meluat atau benci terhadap kekurangan seseorang, nafikan hasutan syaitan itu dengan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut secara diam-diam. Dan saudara, setakat ini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Sebelum berakhir, ucapkan terima kasih kepada penolong jurutera petugas, Saudara Baharudin dan juga Saudara Sabarudin serta pihak pengurusan Masjid Al-Kawthar Tawau. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki, kita akan bersua lagi di ruang udara Tawau FM menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Salam sejahtera dan kembali semula kepada rakan setugas di Konti Nur Farah Wafa Muhyiddin. Silakan.
1: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Juni. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan Syok Layan untuk hari ini. Tawau FM.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.